0: عليكم. من أي عيلة هذه يا خالي؟ عشر أيام؟
1: عشر أيام، 11 يوم زي هيك، ولدت بستة.
0: أنت أمها؟
1: لا، أنا مرت عمها، أنا أخوها.
0: شو اسمها؟
1: ما سمها.

0: امكانيات راحة صراحة عملتها ثلاثين بعتت لي اياها مع روح
1: تجيب الخير وحيانا ان شاء الله كل هذا مع الله ما في الذي مهم
0: الحمد لله مكتب التصوير راح وهي البيت والحصان